هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجمل

0: the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك اسلام يا بطل
6: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير وي بروفايد هاي كواليتي انترنت سيرفيسز اول اوفر ليبنان فور يور هوم بزنس اند جيمينج لاونج فولو اس اون انستغرام انرجي بريدج تيليكوم اند فيزيت اور ويب سايت energybridge.net
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
9: أنا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
11: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
12: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
11: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
13: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
14: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: from Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي.
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي.
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
3: شمسنا. هدي.
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
7: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
8: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
6: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
7: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
8: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. هو من أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر، وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة التأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
6: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
8: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
6: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
9: يا ويلي ملا شوط، السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
10: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
11: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروح السامبا
10: السامبا قال لك هو دفكان سوى بيعرف.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
8: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
9: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
10: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
9: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
9: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه
8: ما لك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
7: أنا معك هدي
6: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي.
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا هدي.
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي.
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي.
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
3: شمسنا هدي.
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي.
2: يا خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.
6: Rotana.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: New. On Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا كبرت ببيت خلاني اضحك كل يوم وقضي كل اوقاتي مبسوطه
7: انا كبرت بعائله ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
8: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
9: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
10: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
11: Music, Delta FM Lebanon.
12: New on Radio Delta.
13: جديد كارول سميحة طمني.

الجديد. كارول سميحة طمني. You on Radio Delta.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك يسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: Back to the music Delta FM Lebanon

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.
4: Yes

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: جديد عزيز عبده في القلب
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دفكه انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: To the music, Delta FM Lebanon.
9: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s, and 90s.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خي فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: Back to the music Delta FM Lebanon
9: من هيبة الهياكل من روعة المعابد من مصيف الآلهة من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينغ مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: On Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي.
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي.
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك. هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية.
2: شمسنا. هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر. هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: جديد عزيز عبدو في القلب.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بيمر

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
8: New on Radio Delta
9: Yo

0: جديد سان لوفان يا صباح الورد
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: جديد بلقيس زهر الليمون.

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: Back to the music Delta FM Lebanon

كلامهم يبقى عليك عليك وانت انت انت ده.

0: جديد سان لوفان يا صباح الورد.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دافك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم ودق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
8: Ladies and gentlemen, are you ready?

茶，今年Delta.

0: كوليسترول سميحة طمني. New on Radio Delta. شوفي شارسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
2: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: شوفي شهر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركز لما يا بطل on Radio Delta

0: بلقيس زهر الليمون. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
6: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
7: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
8: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
9: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb
10: غمضوا عيونكن تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
11: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم؟ ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
12: To the music, Delta FM Lebanon.
13: Lebanon's number one for hit music, 101.7 and 101.9
14: Delta FM.

0: 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760776. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb. New on Radio Delta. Yo.

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دي رود شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل عبو فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لحيت

0: ما بين شباب حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت
1: The one and only

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
9: أنا معك هدي
8: يا خيي فوتير وتعتير

0: وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
1: شمسنا هدي
0: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
1: معي خبر هدي
0: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
3: توفير ماكس، أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
0: قال من وين بيجي ستريس؟
1: بلشنا؟ هدي
0: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
1: طيب هدي
0: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
1: أنا معك هدي
0: يا خيي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
1: شمسنا هدي
0: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
1: معي خبر هدي
0: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنودا من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
2: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
1: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
3: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
2: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر، وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
2: إن رؤية البيت الماليزي متضرراً كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معاً ويدعم بعضهم بعضاً أثناء خدمتهم بعيداً عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
1: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج حال من خلال التبرع بستة آلاف كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
5: يا ويلي ملشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا هدي
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
10: طيب هدي
9: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
10: انا معك هدي
9: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
10: معي خبر هدي
9: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
12: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
13: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
14: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
15: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
16: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا. بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا؟ هدي
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
10: طيب هدي
9: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
10: أنا معك هدي
9: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمتى وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
10: معي خبر هدي
9: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا
7: يا

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta. جديد كارول سميحة. طمني.

كارول سميحة، طمني. Delta.

0: مالتا اف ام.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
5: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: فرحة كل يوم وقد كل أوقاتي مبسوطة.
1: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
2: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
3: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
4: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
5: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
6: New on Radio Delta.
7: يا

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb. New on Radio Delta.

0: صباح الورد.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

بلقيس زهر الليمون. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.

0: أكيد عزيز عبده في القلب. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Lebanon's number one for hit music. 101.7 and 101.9.
3: Delta FM.
4: New on Radio Delta.
5: جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta. شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta FM.
1: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: New on Radio Delta

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد فيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

ربك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول

قلبك وتسأل فيروز الشطار. ستفتش

0: stato? No, no, no, io sto nell'hotel. E nell'hotel. Maniana, maniana, la maniana.
1: شو بعمل لك؟ هيدا أرخص فرش معقول. برمت على الدارة وعلى خبيري وعلى وزاعي. ومش مصدق بروموس ايه؟ وانا في بعدها قدلني شو حي الله صدق حكيت يعني؟
2: Yes.
1: Yes.
2: Wait, it's about 50%. No, not enough, man.
1: Yes, Mr. Harrow.
3: One more.
1: واحد جي عند بي لهرب. إذا 1300 ليرة شهرية مش عم بكفونا مش معناتها في بعثة هي الحياة غلي ما تحط له ثلج فيه بعدين غسالة مش فانتازية غلطة أنا بس كنت قاعدة بالبيت كنت أقدر غسي هلا عم بشتغل غير شيء وقتك اسم الله حوله ما إلها جلادة تعمل شيء ما بتغسل قال شفت ليش جبنا الغسالة Last order please ما بقطعتي أكل يا رضا جبت سيارة حضرتك ب 3500 ليرة ما قلت لك شيء هلا شايف 750 ليرة على الغسالة كتار
3: غلطان اسمحي لي
1: حاسب الزبون يا كلكو شوز كيم بابا
4: Eh oui, je ne sais pas moi dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Les amis à moi devaient prendre l'avion à l'aéroport.
3: 750 lira al ghassali. Quel le carmel ta hadrtik ma tghassli.
5: Comment?
3: Non, je parle avec.
5: Je sais ne voulais pas dire
4: il y a un escale dans un autre pays ou bien quelque chose, je sais pas.
3: انا السياره جبتها لانه انت بزاسي بس بلشت تشتغل عم بحكيك انا شو بتقلي لي اعطيني واحد
1: كونيا
3: شو
1: واحد فيه
3: انت بذاتك بس بلشت تشتغل قلتي لي عم نحط له ثلجي واحدة فيه عم نحطهم اجار طريق طالع نزيف إذا بتنسي حالك شو بتحكي؟ أنا شو دخلنا؟
1: كنا نحطهم أجار طريق بس كنا قاعدين بالجبل، بس هلا نزلنا على بيروت شو لزوم السيارة صرنا عم نحطهم عليها.
3: شو بدك إياها تكون يعني؟ فيات 1500 مخروطة شي 11 مرة. منيح اللي عم بتشيلنا بعدين ب 3500 لقطة بالأيام مش مصدق سألي أنترانيك لا ما بتسألي الأنترانيك
1: لقطة؟
3: لقطة
1: أولاً هاي مش سيارة، هاي نملية وزينياً هاي مش فيات 1500 هاي فيات 1200 1300 شقت حيلة وتالي طلب بصوك إياها ورابعاً قاعد تخيل فيها حضرتك وبعدك مش وافي داينا لقطة
3: شو يعني بدك بيعها؟ بيعها مش فارقة معي أنا بس أنت بعد فيك تمشي حالك بلاها كيف بدك تصيري تطلعي كل نهار أحد عند خالتك ما هي بتاكلي فوري
1: آه يعني أنت مش عم تاخد أمك وبيك فيها عجديدة تيتنزهوا من غير شر
3: تيتنزهوا أنا بي باخده لأنه معه ربه لازم يشمه ونضيف حل ما يخدم
1: إلا كان سكوت ما تحكي
3: هلا مش السيارة
1: سكرية
6: Ils ont dit à l'aéroport
3: qu'ils Yes, madame Laura.
7: Same, please, Sakaria.
6: Moi, je ne savais pas ça.
3: Dimple.
6: Alors, je téléphonais.
3: انا بعرف انه بس كنت عم بشتغل وحده ب 650 ليره كنا عايشين الله حضرتك عم تشتغلي و 1300 مش عم بكفونا يا رضا رضا فز جيب لي قنين دمبل على السريع من جوا الست لورا طالبه دمبل ما بقى في عندي فز 650 ليره كنا عايشين هيدي المدوره بس كنت هاي المدوره المدعبله ما كنت تصدق
5: آه اياها الخضراء
3: ولك هيدي اللي هيك مثل مرت خيك هي فز جيب مرت خيك من جوا وتعال شوف يلا نشوف 650 ليرة كنا عايشين وبعدك بتقولي لي عم نحطهم على السيارة شو ما بده يغير له بوجيل واحد للسيارة؟
1: حاجة بني يا عمي
3: في شي سيارة بتوفر بوجيه قد سيارتي فكرك انت؟
1: كيف كنا عايشين؟
3: كنا عايشين
1: إذا كنا عايشين ليش نزلتني لأشتغل لك هيك؟
3: إنه يعني؟
1: إنه يعني شو؟
3: إنه يعني شي في شي أشياء عم تبعزق فيها أنت ما بصير ابن عم بيجي المصروف طيب
1: كلها أشياء عايزينها وضرورية
3: لا والله مش كلها ضرورية ضرورية كل ما جرفس ليلة قرايبك من أبيجان تعزميهم يخيموا عنا ثلاث أيام
1: ضايقيني بعينك هو كل سنة بيجوا مرة
3: مرة؟ كم مرة بدك إياهم يجوا يعني؟
1: هلا مصروفنا كله سوا منهم يعني؟
3: لا مش كله سوا بس على بعضهم
7: وير إز ماي دبل يس
3: دبل يس رضا
8: يلا يا رضا
1: شو اكسكيوز مش هيبقى
4: Qu'est-ce qu'il a ce monsieur-là?
1: Mais il a toujours des problèmes dans sa famille.
4: Des problèmes.
1: Il vient pour
3: هاي الدمبل يا ترين دمبل ايه هاي الدمبل مثل مرت خيا قلت لك مش مثل مرت خيا قلت لك
4: استلويكو سينيور
1: ارفار بوان فينودو
4: نو نو بوان فينودو
1: كوا
4: ان الاسبانيول بيان فينيدو
1: بيان فينيدو
2: هاي كيد واتس يور نيم
5: رضا
2: رضا جود
8: جود رضا جود باي جود باي
1: نظف الطاولات يا رضا تايم بليز
9: صوت كتير ولا عم يفركوا لك على راسك الامريكان
5: وين صوفيا
9: صوفيا ما فيها شيء هذا اول وجه بويا هلا بكره بيجيك ثاني وجه خراطه واحنا وجه
1: لك حاجة تبر
3: بدي بر الحاج بر اكسكيوز مي مدام لورا بيكوز از رضا رضا
7: هي از بس اتس اوكي
5: عم بقلبه شو بدخن له استاذ اسامه
2: استاذ اسامه في هالقصيده نسيها حضرتك على
10: الطاوله هاي ما بعتبرها قصيده انا يا ابني هاي محاوله جدا فاشله نسيت خزان فاذا بدك خزان انت
1: يلا بدي امشي انا تعبان كثير الليله هلا بالنسبه لبكره شو بلكي رفيد انا قبل ما تسرب انت
3: بكلي لي اياها من كل الميلات وبتقلي لي شو بالنسبه لبكره شو
1: عم بكل لك اياها هوي ونحسبه شو بدي اعمل لك ناقصنا 500 ليره هالشهر
3: طبيعي ما في شك ساعه اللي بده يصفي مصروفنا 1800 ليره بالشهر يا مستوره طبيعي ناقصنا 500 ليرة، أنا نزلتك تشتغلي على أساس يزيد مدخولنا مش مصروفنا. يمكن أنت فهمتي غلط علي، يمكن صار سوء تفاهم.
1: طيب شو بدك؟ كل شيء ومقابله شيء. بلشت أشتغل أنا زيد مدخولنا. بس كان معقول نترك الأولاد بالجبل واثنيننا كل نهار ببيروت. اضطرينا نستأجر قريب على شغلنا. زيد مصروفنا. خذ أجار البيت وحده شو فرق. زيد مدخولنا هو بس كمان زيد مصروفنا.
3: حاجة تحللي الله يرد عنك حاجة تحللي 1800 ليرة بالشهر يا بنت الله
1: 1800 ليرة هاويهن احسبهن شو فيهن شي زيادة هذا مصروفنا
3: شو فيهن شي زيادة شو بقى بدك زيادة بزيادة بجننوا مثل ما هن مش هاينة 340 ليرة بالشهر هاي علم بس شو بقى بدك زيادة بالمعارف كان يكلفنا الراس منهم 35 ليرة كل السنة شو بدك تحطيهم بمدرسة خاصة صرتي أنت؟ تفضل لحي على المدارس الخاصة
1: بعدك عم تحكيني بالمعارف؟
3: تعجبك المعارف
1: شو بدك أولادك يطلعوا مثلك؟ بدهم الغير بالمعارف بيطلعوا ما بيعرفوا الغير هاي حضرتك خريج 9 سنين معارف لهلا بتقله لزبون إذا بدك تسأله بده تلجي بتقله فوف ولاده لناج
3: والله انا ما صار لي اتسجل بثانويه ابيجان الرسميه
1: ايه ما تتمسخر الله يرضى عليك مشكور ربك اللي صارت بعرف شويه فرنساوي ولا قدرت ساعدتك بالمصلحه
3: على راسي بس انت كمان ما تمسخري انا بالمدرسه كنت ضعيف باللغات هاي شغله انا بعترف فيها كنت عم برك على العربي فانت ما ضروري تتمسخري
1: طبعا بس ابنك شكيب شو ما طالع عليك
3: شو
1: بدك يعني؟ تخليه مدرسه رسميه كمان خليه يتعلم مثل الخال مشان مستقبله
3: ولك يتعلم مشان مستقبله شو شو بدي جاي يتعلم من شو مستقبل وانا يعني بس شكيب مش عم بيستوعب شيء بالمدرسة ما بيقدر على المدارس الخاصة حطيها براسك هالشغلة جرب ما قدر طحل لو بعده بمدرسة رسمية ها بيقول الوحي يضل يداوب يلعب 35 لا ينفذي بس هلا بمدرسة خاصة الحمار بصير يكلف ابنك حمار يا سوريا ما تزعلي مني يعني ذكي الصبي هو بس حمار
1: خلاص هاي زيني بلشوها اذا سقط شكيب منشيله بعدين ما بتعرف يمكن يرجع يشك حلو وينجح في شغله بدك تحطها براسك ولادك بدهم يكلفوك مصاري ليتعلموا رجعنا نجرب طلوب زودي، شو بدنا نعمل؟
3: ما راح يزيدوا لنا الجماعة. أنا في الجماعة طال ما عارفين إنه عم نطلع برانة، إنه عم نطلع برانة، ما راح يزيدوا لنا. ما هن عم بيعطونا هالمعاش حتى لنا نحن نطلع برانة، وبس نحن نطلع برانة بيعطونا المعاش، عرفت كيف؟ وما راح يزيدوا لنا.
1: خلاص بقى خلينا نهددهم إنه منترك، ما بقى في شيء ينفع غير هيك. لك بكره بس تيجي طايق قبضك قل له مسيو أنطوان بعتقد ما فينا نكفي بهالشروط، حاسبونا وخلونا نمشي، وبتشوف كيف بده يتغير لونه وراح يتغير معيشنا لما يتغير لونه. وحياتك ما بقى في شيء ينفع غير هيك، وخليه يحس انك جده.
3: أوليك؟
1: لك طبعا نحن هلا اذا بنتركهم مقطعا بالمره، وخليك ناشف وقاطع بحديثك. طب هلا بالنسبة لبكرة شو؟
3: شوفي شو بتعمل يلا.
1: طيب اوكي انا رايحة.
3: مين البلجيكا؟
1: لا هذا الانجليزي اسمي. ليش في شيء؟
3: لا فكرت البلجيكا.
9: يلا شو ما بدك تمشي؟
3: بدي امشي مبلا، بس بدك حجر قدامها هونيك امشي.
9: وشو هيدا الاليه بدها تسهرك هيك؟
3: هيك بده خواجة عدنان خي.
9: صعيفة احلى بيت ايه؟ دخلك وهيديك الهوستس اللي اجي السبت الماضي مش فتح لها بيت كمان؟ لا ما كان بيت فاتح.
3: انسان كبير خواجة عدنان. ايه. انسان بكل معنى الكلمة. هيدي لربما يتيمة يمكن، مين بيعرف؟ شاف خواجة عدنان هناك على ما هي،
9: على ما هي
3: فتح لبات، مش احسن ما تضل تشرب؟
9: طبعا حرام. شو
3: وديك الهوست شو كمان؟ تعا فكر انت،
9: وحيد الاهل بدها تكون هيدي. لو بيفتح له شي بيت لالي ولالك شو كان عبالنا؟
3: لا يا خيي انا ما بدي حدا يفتح لي بيوت، انا بيتي مثل ما هو مكفيني. أنا غلطت وفتحت بيت مش عارف كيف بدي سكره صرت. أهل بيوت
9: تصبح على خير يا خيي.
3: وانت من أهله؟
9: يا ريته.
3: مدام لورا واتس أوكلوك وزيو؟
7: It's 1:30. 1:30.
3: 30.
7: Anything wrong, Zakaria?
3: No, it's a stopwatch.
7: Why did you turn it off? Why?
3: Yes.
7: Turn it on. Turn it on.

0: أكثر من العادة.
1: شو القصة يا؟ من جمعة ونص جبنا 20 قنينة بلاك ليبل، وين راحوا؟ عم بتقلي باقي 3 قنينة؟ ما بعمره استهلاك زبونات وصل لهالحد. قدي عم تعمل معك القنينة؟ كم كاس؟
2: 18.
1: مزبوط، لكن ما بصير، في لعب، في بعزقة. انت انا لاحظتك عدة مرات انت وعم تصب الكاس بتكبس القنينة كبسي وبترجع بتعمل لهيك نص كبسي. الكاس يعني كبسي، هيدا عياره، والكبسي يعني كبسي، مش كبسي ونص.
2: منيح، بس هالنص كبسي شو بدها تعمل؟
1: شو بدها تعمل؟ إيه لا بتعمل هي، لو نص كبسي هيك مرة بالصدفة ما بتعمل، بس انت مصفية معك طبيعية وهيدي مع يا ابني بتجمع وبتعمل كاسين مضروبين بكبس ونص بدال الكبسي، بيعملوا 3 كاسات ونحن قبضين كاسين، معناته القنينة المفروض تعمل 18 كاس تعمل 12 كاس. شفت شو بتعمل؟ يعني على البلاك ليبل 30 ليرة راحوا علينا، وانفتحت قنينة جديدة وطار منا 6 كاسات، وهيدا بيعني انه صندوق 12 قنينة مفروض يعمل 216 كاس بيعمل معك 144 كاس، يعني 72 ب 5، 5 في 2 10، 5 ب 35 360، 360 يعني حضرتك بالكبس ونص هيدي تبعيتك اللي صايرة كتير طبيعية معك. واللي شو بدها تعمل؟ على كل صندوق بتروح علينا 360 ليرة وبتشرينا 4 قنين زيادة، يعني على المدى الطويل رح بتشرينا بدالة 3 صناديق 4 صناديق، رايع علينا فيهم سلفان 1440 ليرة. وإذا ضليتك تشتغل عنا لآخر السنة إن الله راد بتكون كارثة، رح بتشرينا بدالة 200 صندوق 5 18 288 5000 نص كبسي، 5000 نص كبسي قدي قلنا 4، وإذا قلنا الصندوق 12 قنينة، 12 قنينة كيف منين إجوا 4 صناديق؟ لك منين إجوا 4 صناديق؟
2: أنتو جبتوهم؟
1: نحن جبناهم؟
2: بدل 3 صناديق
1: 4 صناديق،
2: 4 صناديق،
1: 4 صناديق، فرقن الفرق لو قلنا 288 كاس فرق، يعني 18 كيس.
2: ايوه
1: 18 كيس،
2: 18 كيس
1: 16 قنيني. غلط.
2: لا
1: ما غلط،
2: مش في 4 قنيني زياده على كل صندوق؟
1: امبلا 4 قنيني. ايه
2: ايه صندوق قد ايه في صندوق؟
1: 12 كيس.
2: ما 12 قنيني،
1: 12 قن 12
2: 12 قنيني.
1: ما ايه مزبوط 12 قنيني،
2: 12 قنيني.
1: ايه
2: هو يهم صندوق بيطلعوا
1: 12.
2: مزبوطين
1: مزبوط. شو يعني؟ طيب شو يعني؟ شو بدي احط هلا انا؟
2: شو بدك تعرف انت؟
1: خي انا بدي اعرف قديش بيفرقوا معنا على 200 صندوق.
2: على 200 صندوق؟
1: نعم.
2: 10 على 12 4 ونص 6
1: 6 6
2: 6
1: 6
2: 6 66 صندوق فاصلة 67. مزبوط 66 صندوق فاصلة 67.
1: طيب
2: هاو شو هاو هلا؟
1: شو هاو هلا؟
2: هاو دي الفرق،
1: هاو الفرق،
2: هيدا الفرق.
1: طيب
2: شو عندك انت بالاساس؟
1: بالاساس
2: شو كان عندك
1: غير هاو الفرق؟
2: ايه بالاساس،
1: بالاساس في 200 صندوق،
2: 200 صندوق ضيفهم عليهم. شو صاروا؟
1: هات لهم ضيف ضيف
2: 266 صندوق فاصلة 67. ها
1: اها
2: منيح هيك،
1: 266 صندوق فاصلة 67، هيدا الفرق،
2: هيدا الجواب.
1: ايه شو كتير مبسوط بحالك يعني وليه؟ زبط معك الحساب بس خربت لنا بيتنا. وانك رايح يا ام انت، وانك رايح انت؟ هيدي هالنص كبسي عالسنة ونص بتكسرنا هاي.
2: بلاها؟ طيب
1: لك بلاها، طبعا بلاها.
2: ايه افضل
1: معلوم افضل.
2: شو
1: وينور رضا
2: يا حو عند ابو كريم؟
1: شو عم يعمل؟
2: عم بيلعب فليبر.
1: وما عيطله؟
2: بلا، بس جاي بتسع فيش لانه في مكنة جديدة جايبها ابو كريم ابولو اسمها.
1: ايه
2: بتضوي لك سبيسيال على المالتان كل 3000، واذا صبت الادواح من الصاني هي مضويه على المالتان بتطعق لك في شتام ما بعضهم وما بتليت.
1: ما بتليت
2: انا حتى لو نخعتها كذا ما بتليت. والشي اللي
1: ولك مش عم بسألك يا خيي، روح عيط له، ما مجبور يضل بالمحل هو. ما اذا بتعرفوه انتو النظام هيدا. شو شو قلت له انت خيي؟
2: هذا نظام
1: يا خيي انت بشر، انت روح عيط له بس بس عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك. بدي قبضك لك بفرد مره، شرفنا عندي. وخيي ايه هتشرح لي عن المكنه انت؟ قرب لشوف. هدي هود ال 450 تبعولك وال 450 تبع سوريا عن الشهر الماضي. مسوك لشوف عندهم مزبوطين.
2: 450 زكريا.
1: مسوك
2: سي انطوان، بدي احكيك بشغله.
1: نعم.
2: بس مش عارف كيف
1: الزودة.
2: نعم
1: مفهومة. ولك مفهومة، شو معقول تحكوا انتو؟ انتو اصلا ما بتحكوا الا لما يكون بدكم زودي. ولك يا ريت يا ريت بتحكوا بشي تاني، هيك شي شي حلو حلو يكون له معنى.
2: سي انطوان صدقني المعيشة غليت.
1: المعيشة غليت على الكل يا زكريا، ما غليت علي مثل ما غليت عليك. امبارح امبارح رحت اشتري صباط اجر لك لابن الصغير هالقد قده، دفعت حقه 85 ليرة. فتصور قديش غلية المعيشة. ولك مصيبة هي، أنا معك بس شو بدنا نعمل؟ في عنا هالكم تاجر بالبلد هودي هودي هالرأسمالية اللي عم بمصوا دمنا نحن الشعب.
2: شفت كيف؟
1: ايه شفت كيف؟
2: ما هل عم بقلك ايه أنا؟
1: طب ما أنا عم جاوبك، ما نحن كلنا سوا مثل بعضنا. شو فكرك يعني أنت بس وحدك اللي عايش بهالمعيشة؟
2: لا
1: لا ايه ما هاي نحنا، انت شايف وضعنا، ما كله خسارة بخسارة. المحل ما بقى يتحمل زودي، نحنا هلأ عملنا معك خدمة وشغلنا مرتك. ايه بس نحنا بالاساس ما بدنا اثنين ورا البار، يعني هيدي الشغلة عملناها كرمالكم، فقدروا شوي معنا وحاجة تنقوا. لك عملنا معكم ضرب منيح ما عدتوا تتهدوا.
2: فاذا مسيو انطوان بهالشروط ما بعرف، يمكن ما راح فينا نكفي سوا. عم بقول لك هذا شيء بيزعلنا طبعا، بحز بقلبنا، انما لذلك بركي بتحاسبونا وخلونا نمشي.
1: والله على راحتكم مثل ما بدكم.
2: يعني مش مثل
1: مش
2: مثل ما بدكم، شو رأيك انت؟
1: يا زكريا يا عيني يا حبيبي، ليه ما عم تفهمني انت؟ صدقني صدقني بدكم بدكم تعتبروا انه مش معاش المحل هو الاساس. لا المعاش عن هيك شغله شكليه بينه وبينكم، انتو دخلكم الاساسي من البخشيش، من نشاطكم الفردي، من روح المبادره اللي عندكم. إيه هلا بدك تقلي انه مع المعاش ومع البخشيش ومع ومع مش عم بتلحوا 1300 1400 ليرة كل شهر؟
2: الشغلة مش ثابتة يا مسيو.
1: طب ما أحسن. ولك أحسن لشو تكون ثابتة؟ غريب أنت عليتك. لك بكل العالم عايشة هيك. أنت بتعرف شو قصتك أنت يا نجيب يا معلم نجيب.
0: شو؟
1: صوبن إيديك وطح شوي حبيبي. أنت إنسان ما عندك طموح، ما بعرف كيف بدك شغلة هيك هي زيتها تقيد حالك فيها. لك وأنا ما بدي إياك تضل هيك. ولك انت عندك طاقات بس ما بتعرف تطيلعها، وانا بدي خليك تصير شوي شوي، فهمت علي كيف؟ بتعرف تطيلعها. ولك انا بدي فجر لك اياها هالطاقات. يلا لشوف، روح عند اهل رضا قول له هلا خلي يشرف من عند ابو كريم. روح عند اهله. يلا. ايه نجيب كيفك؟ لايك جاب لك الخضره هيدا قرابته لزكريا، شو اسمه؟ رامز. رامز
0: بعد
1: غريب، مع انه اتفقنا نحن وياه يبلش ينزلنا خضره ابتداء من اليوم، واخذ دفعه سلف كمان بسيطه. نجيب انا هلا بسال زكريا وبعرف شو قصته. هدي هاو 600 تبعولك، عدوا لنا شوف مزبوطين.
0: بدي عدهم شو هالقد بلخبطوا هني.
1: باردون
0: 600 مزبوطين.
1: المعلم نجيب، ولو يا نجيب عم بتشوفها اذا مزوره؟ ايه معقوله انا اعطيك 100 مزوره؟
0: لا بس بركي حدا اعطيك اياها مزوره، شو ذنبك انت؟
1: تمضي لي اذا بتريد. شرف مين شوف لي مين يا نجيب خيي، شوف لي مين.
0: الو سندي سناك. نعم مين عم رامز وينك يا زلمه ناطرينك؟ ايه طيب وينك هلا؟ على البشورة؟ شو أخذك على البشورة يا زلمة؟ طب ليك طلع فيه، وقف سيارة مرسيدس
3: منو حطيت له خبر.
0: لحظة خليك معك شوي.
3: ظاهر من عند أبو كريم
0: زكريا.
3: شو ظاهر يا عم؟ منو مش عند أبو كريم
1: يا خي. شو قضيته هربك؟ ما فيني ظابط علم
0: زكريا.
1: ظاهر فيه شو قضيته هيدا
0: زكريا؟
1: شو رح نعلمه نحن؟
0: عم يتلفن رامز خي.
3: ونورا
0: من مضيع الطريق لك وين واقف على البشورة هونيك؟ رح اجيب سيارة مرسيدس ويجي اعمل له انا احكي معه. اذا الو ايه وقف سيارة مرسيدس.
1: وينك ولا مين؟ ايه لا يا اخي لا عرفت لا مين لا انت شو ما لا هير بدك انت عط انت را طيب مش طيب هلا مش طيب را و مش ولا اسمعوا لي مش مهم يا خي بدك تجي هلا واقف سيارة مرسيدس وقال له خلي جيبك قال له وصلني على الحمرة على محل ساند سناك شو فهمت
0: والبيك اب نسيت انا بدي اجيب البيك اب معه
1: خلي جيبه ما لك نجيب رامز وما تنسى تجيب البيك اب معك
0: لا كيف تجيبه لك خليه يطلع بالبيك ليك رامز
1: اطلع
0: بالتاكسي اطلع بالبيك اب والحقه بالتاكسي
1: لا اطلع بال خليه يطلع معه اطلع معه بالبيك اب وخليه يلحق الحقه انت خليه
0: يلحق بالتاكسي
1: خليه تاكسي يا ربي الحقه بالتاكسي وخليك ماشي ورا البيك اب هو بدلك على المحل بالمحل اطلع بالمحل والحقه بالتاكسي
0: اطلع معه بالتاكسي هو بدلك على البيك اب ايش شو غيرت
1: خمين لا ليك رامي هو يمشي قدام المحل وهيداك الحاب التاكسي لك نجيب
0: شو
1: نجيب
0: شو
1: نجيب
0: شو بك لا نحن هون لا
1: هو يطلع بنجيب انت الحقه انت خليك ماشي وراه عرفت كيف يلا ناطرينا يلا عمالك حفظت اسم المحل؟ المحل شو اسمه المحل؟ مش سانجي ساندي
0: سناك
1: ساندي سناك ايه عفاف
0: يلا
1: ناطرين
0: يلا ما تأخر
1: يلا خاطرة
0: مع السلامة
1: الله معك
0: أهلين
1: شو بو هيدا أراقك يا زكريا ما بيعرف شي هيدا شو قصته
3: لا مسيو أطوان هو بيعرف منطقة البلد يعني سوق الخضرة أكتر شي
1: نعم
3: الحمرة بعده شوي بيضيع فيها ما قالوا شغل
1: لا والله بترجيك معنا شغل جو مش ايش شغلنا ضل هون وهون ما بصير شغلتك
3: بس
1: زيح أهلين مسيو رضا أهلا بالماريشال رضا والله يا ابني وين عم تشتغل أنت عنا ولا عند ابو كريم؟ لك شو القصه؟ ما في مره بيجوا بلاقيك بالمحل، ما في مره بسال عنك الا بقولوا لي يا حو عند ابو كريم. لك انت مجبور تضل بالمحل يا ابني.
4: ظهرت مسيو انطوان لانه ما كان في زبونات.
1: ولو ما في زبونات لازم يضلوا الجرسونيه زبون عصفور طيار، بركي فات شي زبون فجاه هلا على المحل، بدك تضلك صليله. بعدين من شانك يا ابني ما بيسوى، عم بروح معاشك على الفليبر، يعني انا جاي قبضك وعتلين هم. بتعرف مسيو رضا راح ابقى اصرف لك اياهم انصاص ها واعطيك اياهم بفرد مره. شرف لعند لشوف خرب بيتك الله. شفت نحنا قدي اتفقنا نعطيك هالشهر
4: 300 مسيون طول
1: 300 هاو 300
4: مرز كتير مسيون.
1: ايه بس لايك يا رضا ديلي هون ديلي هون ديلي هون او لا لا لا على الوصل فرد مرة. ايوة عفك تا نحكي بصراحة يا رضا انا زدت لك بس شغلك بعده مش عجبني، بعدك مبشتل بالمصلحة منيح بس منك ديناميك قد ما لازم. شو يا زكريا كيفو رضا؟
3: رضا بعد بده
1: سمعت كيف؟ هيدي شهادة شخص اقدم منك بالمصلحة وبيعرف
3: بعد بده منيح رضا.
1: هلأ المطلوب يا ابني
3: بس بيصير لك مع الوقت.
1: عفوا اذا بتريد انا عم بحكي. بعدين الشيء اللي بدي اقوله لثلاثتكم يعني للكل سوا انه كتر خير الله. شو زعك اذا شو كتر خير الله الشغل ماشي بالمحل واسم المحل من احسن لاحسن صاير. ايه بس انتو ثلاثتكم بنفس الوقت مدري شو صايبكم. انت يا رضا عدا عن انك مبشلل دبش، وانت يا نجيب بتطللي من هالطاقم شرقك وعيونك مفنجرين ومستشرس كأنه بدك تعمل هيك شي مش منيح. ما بصير يا نجيب. وبعدين زكريا انت ما بعرف كنا عم نحكي هلا يمكن انت هاي بس بصورة عامة يعني مثل الموم يا بتبقى واقف لجنس الحياة ما في. لك شو بكون ليه ما بدها الآن طروها حلحلوها لحلحوها الشغل بدها خف يا رضا بدها بسمة يا نجيب بدها روح يا زكريا. لازم الأجانب يحسوا انه عمالك انا عم بشرح لك من هون الروح. شو بتعمل انت؟
3: روح
1: يا معلم. لازم الاجانب يحسوا انه المحاطين باللطف بالعاطفه بالشلال بالتندريس بالطمانينه. لازم كل واحد يحس منهم انه ببيته ببلده بين احبابه بين اصحابه وقد ما يرتاحوا قد ما يحطوا بالنهايه المحل قايم عليهم. صدقوني هيدا الشيء بيكون لصالحنا كلنا سوا نحنا وانتو قسطوا مزامي. يلا هيدا كل شيء مبدئيا. الله يعطيكم العافيه والله يقويكم وانا بشوفكم الليله. يلا اربار زكريا دور شيء موسيقى. خلوا الموسيقى دايما دارب المحل شغلي عظيم. الموسيقى
4: انه شو فكرن يعني بعدهم بمضوني عوصولي؟ ليش ما بيثبتوني شو ناطرين؟
0: ما بتعرف يمكن الجماعة بعد ما بدهم يجربوك. الظاهر
4: يجربوني؟ لك شو يجربوني؟ ما صار لهم 4 أشهر بيجربوني وبمضوني عوصولي بعد ما عرفوني.
0: باربع أشهر ما بنعرف الواحد يا رضا. الإنسان بالميت بده شي 6-7 سنين تنعرف حقيقته. ما هو الإنسان غامض بحقيقته.
4: والله لا مفهومي عم بيتهربوا من الضمان. ولا
0: عم يتهربوا من الضمان؟ ايه
4: بس مش مزبوطة. مجبورين يسجلوني بالضمان.
0: مجبورين. ايه تشك عليهم.
4: ايه نعم بتشك عليهم وبربح الدعوة كمان لأنه مفروض يكون مضمونا. شو يعني؟
0: ايه بتربح الدعوة بس وبيطلع انه لازم تكون مضمون، بس من بعد الدعوه وبالرايح ما بيعود في شيء مضمون. سالني قال لي انا بس كنت بعمرك يا ريس ربحان لي شي 12 دعوه شي ساعه هيك على رواق بس نبقى فاضيين، فيقني قال لي وين 12 دعوه اللي ربحتهم فرجيك اياهم.
5: مرحبا يا شباب، وين رحتوا؟ شو اخذك على البشورة يا زلمة؟
1: سمت لك اياها على الكرتون ولا رامي الشباك؟
5: لا مشينا على الكرتوني، بس وصلنا سألناه الهون البشورة صرت انا واقف هيك مثل البق. لك سكوت منيح لقي يطلع من المحل عاف الكرتوني ايش عم تحكي؟ كيف عجيت طيب؟ هو سائل البيك اب، انا طلعت بالتاكسي ومشي واحد قدامنا.

0: anyway.
1: Oh. No, but really, you are very distinguished, right?
2: Yeah,
1: don't you know this?
0: No.
1: Oh, this is the first time.
0: Yes.
3: Bonsoir, Christine.
4: Ça va, toi?
3: Ça va?
4: La carrière n'est pas là.
3: Oui, oui. Elle est là. Elle est là. Okay. Le voilà.
4: Te voilà, mon Zacharia.
5: Il n'y en a pas. Bon, je me rendrai à Gilles.
4: Zacharia, où es-tu, mon chéri?
3: Quoi, le gin?
5: N'importe, gin fizz, gin tonic, ça m'est égal, mais vite.
4: Zacharia.
5: Salut, Christine.
4: Salut, mec.
5: Ça va à l'AFP?
4: Oui et non.
5: C'est ça, ça.
4: Mais Zacharia.
6: Qu'est-ce qu'elle a?
4: Il n'y a rien. Absolument rien. Je t'adore, c'est tout.
6: Je suis allé travailler maintenant. Ah.
4: Je m'en fous, figure-toi.
6: Halcine, un whisky.
4: Un whisky. Deux whisky. Cinq whisky. Je n'en sais rien. Ce que tu veux, tu es le seul à me comprendre.
7: لو لو شو هالعبا هيدي ركبوا لكم شي عصبرتين
1: فادي اجا سانتانا هلا
7: ايش يا جرينجو
3: اهلا الرئيس انور شو بصب لك
7: ما تصب لي شي اعطيني قنينتي وكاس فاضي وانا بصب لحالي قال له خلا يعمل لي واحد همبرجر غير شكل وحل من وجهي
3: واحد همبرجر للرئيس انور يا نجيب غير شكل
8: شو استاذ اسامه في شيء للصفحه الادبيه تبع بكره استاذ
9: ايوه نجيب في محاوله لازم تلفن على الجريده تيلحقوها على الطباعة وفي قصيده للملحق كمان
8: يعطيك العافيه استاذ
3: يا هلا بالشيخ دعفوز
8: يا هلا بيك
10: هلا بيك
0: هلا يا شيخ
1: اهلا جاي ايه دعفوز هاو ار يو دوينغ
8: فاين والحمد لله
1: كم اون جوين مي
8: وان مينيت اي ونت تو سبيك وذ
11: ليك طالع معي شي 49 50 سطر بتكفي طيب يلا اكتب حط لي بالاول ثلاث نقط بمعنى انه القصيده جاي من امتداد زمني مبتدئ اصلا في قصائد اخرى اكتب هلا لشوف يلا هوت سنونوتي على الرماد تناثرت صورا واوراق اعتماد كانت الساعة الرابعة وقتئذ وكنت أحادث التنين في أسفل الواد
4: زكريا
3: ويه
4: وين ويسكي أيوة.
3: يلا جرب يا أنتو شرشي يلا
12: أقول خواجة أنتو
3: نعم شرح
12: المشروع اللي طرحته هاد مش نهائي مش نهائي خواجة أنطون هذا المشروع ما هو نهائي لكن بالنسبة للخواجة عدنان في حال عنده اقتراح ثاني نقدر نبحث لما نشوفه
1: أدري
0: جدد له كيس ولهرم
11: تأخر القطار تأخرت عن عرس الفحم لكنني مهما خد سطر جديد سأنجب لك ولدا أخضر يا سنونوتي وأبعثه عميقا في البلاد كتر لي النقط هون عفوا سنونوتي لا تسأليني فليس لكل سؤال جواد أيوة جواد وحط لي جواد على سطر جديد
3: هاي زاك اهلا سامر
13: ليش لحظه ليك مرة روجي
3: مرة بكير
13: كيف واش تدي طب ليك مين كان معه جابي كان معه
3: جابي ايه كان
13: ده قعدوا
3: والله ما انتبهت يا سامر
13: اكيد مايك كان معه
3: مايك كان مايك
13: كان معه مايك
3: كان مايك
13: طب ليك شو قالوا لك قال لك شيء
3: سالوني عنك اذا مرات
13: ايه
3: سالوني مين كان معك
0: فحل
13: اكيد شام تنجا مايك الاونينج
3: ايه طلبان لك واحد من بيت الخرياطي
7: لك وين صار الهمبرجر يا باشا شو يخني هو اهلين وينك يا مات لك يا احسن متر نجير بهالبلد والله وين الهمبرجر
3: يا رضا شهلولو
7: عمالك شوي شو يا رضا شهلولو هيدي بتعملها مع زبونات ما بتعملها معي انا. روح انت لعنده وقل له
11: تنعناعي ابغضكم وكزوفا كمشاعل اليانسون العادية جدا على رصيف بحيرة المجد.
8: خي قل له بس يخلص الهمبرجر ببعت له اياه وما راح ابعت له اياه قبل ما يخلص زلمة مين ما كان يكون.
3: لا يا نجيب يا خي مشي
8: خي اذا بتريد شغلتي هيدي
3: عال بس انت قاعد هون انا قاعد هونيك
8: اذا قاعد هونيك انا صعب كثير والله صعب كثير
3: لا نجيب
7: صعب كثير اهلين بالله كاسك شو ما عم تشرب ايه؟
2: It's okay, thank you.
7: أخ يا راسي
11: إنها أوهام مضادة للطائرات جف النسيم بين دجلة والفرات كدت أن لكن وسقطت من؟ هذه نفرتيتي سقطت نفرتيتي
0: طيب لحظة إيه سجون زكريا
10: يا عيون زكريا
0: حكيني شوال
10: يا رضا
0: بدي أضطر أظهر هلأ
3: كيف ما فهمت تعال شوي
0: بدي اضطر اظهر هلا
3: هلا ليش في شيء
0: في
3: هلا
0: شو بدي اعمل هذا الالماني معلق علي وهيك مش طالب شيء زياده مش فارقه معه
14: نعم معلم
3: هذا الالماني
14: نعم معلم
3: منيح بس كيف بقدر هلا مفضوحه بالمره القصه
0: شو بدي اعمل مصر هلا ما عنده غير وقت
3: ما عنده غير وقت شو بدي ظبط على وقته انا ليلي انت عم تصبر
0: روق هلا مش مشكله
3: يلا عندنا هالشغل شو بسموها هالشغل عم شغلين
0: طب بسيطه رح اعمل حالي مضيقه كثير من معدتك
3: لا راسك ضيقه راسك رح يفج راسك رح يفج روحي تمشي قدام نجيب بشكل كثير طبيعي وسمعي انه ضيقه وراسك رح يفج شي بل ما عمل نفس الشيء
0: ايه ايه ما بقى فيي اوقف
3: خليني اقدر يظهر هلا قبلك ضرب بعدين
14: نعم معلمي
3: شو بقى؟ مش هيطلع؟
0: مش مع أول راسي ما بعرف إذا رح فيه كفي
8: موجعك راسي؟
0: من أول السهرة مبلش بس هلأ زاد كتير عالمالتان صار بدي أحكي مسي أنطوان بكي بروح برتاح مش عم بقشع بعيوني بقى
8: همبرجر يا رضا
11: سلي الجيفة يا سنونوتي الكحلية وتوقفي في جسدي عند تقاطع السكك الحديدية
15: ايه جاكسون لديسون سيبوبلي
11: السطر هلأ كله على 120
0: اعطيني جزداني هلأ بالنسبة لبكرة شو بلكي رفيت انت قبل ما ارجع
3: روحي مش عارفة ليش رح يجيني نام الليلة انا
7: شو مبين رايحة عادي
3: دايق شوي نفسها شيشة
7: شيشة؟ ايه مرحبا شيشة طمني انت نفسك كيف؟ تعرف انك بتشبه خليفة بروسلي؟
16: بتحبي تاكلي لقمة معي؟ حبة بطاطا ما بدك بطاطا؟ طيب شو بدك؟ سافر حبيبي طم طم
17: يا حرام تفكرك فيرا كتير هو الودي كانت شوز عم تظهر مع غيره هي قالت لي عنه انه زنخ بيزنخ عليها خاصة إذا عرف صندلت مع حدا غير.
18: Well, he's bothering me. Throw him out, will you?
19: Oui. I know. Don't worry. روحي عادي أنت. نحنا نوزلون رجليلا فير. يعني نحنا نتفاهم نحنا وياه. Sit down, Laura. Sit down.
7: لك يا أرض حرسي ما عليك يقبش.
11: طيب.
19: زكريا.
11: طيب ليك. راح أعطيك هلأ التانية من شان الملحق. أيوة الأصيدي. إيه الأصيدي. ها؟ طيب ما تتأخر لأنه شريني تليفون يلا
19: بتروح بتحكي لهيدا وبتقله يحترم المحل اللي قاعد فيه ويحترم حاله وفهمه مين الست لورا يخلصتها من حركاته بقى
3: بس مسيا انطواني ده صار شربان نص قنيني لحد هلا شوي صعب يفهم علي يجوز يفهم هو بس يجوز كمان انه ما يفهم لو بتحكيه حضرتك افضل بيكون انا ما كتير بسائب عراسه ما بيحبني
19: ما تدخلني بكل هالقصة يعني بترجيك انا روح قله اللي قلت لك اياه وبس روح
11: يا راكبا زمن الليمون حول وكلما نهشك القرن العشرون بدل وتنصت إلى هديل الموج في ازدحام المتوسط عجل إني أرسل عبر جهاز اللاسلكي بعضا إلي وبعضا لألكي ايه لقلكي ايه ايه ايه انا اقصدها هيك فجي واقعي فيها خروج عن المألوف وفيها تكسير للمقاييس بدنا نخلص بقى ايه رالي من الاول شو
20: رئيس انور نحن كلنا
16: نعم
20: بتحب زد لك شوية بطاطا
16: ليش هيدي بطاطا بالاول
20: معك حق هيدا الطبل جوا ما عم بيزبط شي رح يدوخنا
16: ولا يا بلي هيدا ليش ما بتغيروه عشي بهاك مطعم مثل الفرنيني لازم يكون
20: شو بعرفني يا خيي بنحكي بنحكي بنضل نحكي مثل اللطة ما حدش بيسمع
16: بسيطة نزل لي 2 ويسكي لهونيك على الطاولة
20: رئيس أنور قبل ما بدي أطلب منك إنه المحل الآن عنا بتعرف حضرتك محل محترم ونحن مثل ما كلنا نحن بنعرفك هالإنسان فإن شاء الله ما تكون مزعوج
16: لا أبدا
20: مش مزعوج
16: أبدا
20: ان شاء الله يعني انه ما حدا كمان يكون مزعوج بامرك انا
16: لك حبيب قلبي انت والله 2 ويسكي لهونيك ورتب لي المازه تبعهم بعرفك زوي اخو محلوشي رتبهم وليل عن اللي عبد لك ايه اسا شيل ما نفضى او حط ما نفضى حيصير معي حولة الحسن
20: عم تقل عليك بعرف
16: ماشي الحال
20: في الي طلب صغير عندك يعني اذا بتسمح
16: طلب
20: يعني مثل ما انت رئيس انور كيف كيف انت هلا
16: تمام
20: خليك خلينا كلنا سوا تمام والست لورا
16: تمام والله
20: الست لورا هي الست لورا هالإنسانة المحترمة فمش مفروض إنه يصير شيء مش عم بقول لك أنا إنه مثلا يعني يصير شيء إنه تجي تنزعج هي هالإنسانة المحترمة تجي تنزعج من هالإنسان المحترم لشو؟
16: شو يعني؟
20: كيف يعني؟
16: هلا جاي حضرتك تعلمني علي لازم انا اعمله؟
20: استغفر الله رئيس انور فكره
16: شو لك معي انت ولا؟
20: من شان المحل انا مش
16: شل المحل على جنب مين حضرتك حتى تعطيني ملاحظه علي لازم انا اعمله؟ شوف شغلك وما تتعاطى معي احسن ما راسك هذا لزقه بالاناني
20: عيب هالحكي يا انور عيب
16: لك عيب. الله لك روح خي روح
20: رئيس انور هيدي ايدك
16: ولا قرب لقلك لهون شيل عويناتك احسن لك عمل لك
20: شيل ايدك
16: ولا شوف لي صاحب المحل هذا انا هيدا المحل برمته بخمس دقايق لا يزمك لا
20: قوم بقى
16: لك اخو الشرموطه لا
11: نقطع السطر هلا برجع لك في حاله جديده خلت هلا
21: استاذ يا استاذ ما بصير الا على خاطرك
16: شوفي
21: ما بصير الا على خاطرك لحياتك نجيب طول بالك
16: شيل مين حضرتك انت بالهواء
21: استاذ انا مسؤول عن كل شيء هون ما بصير الا على خاطرك
16: حضرتك صاحب المحل شيء
21: لا استاذ انا مش صاحب المحل انا مدير المحل هون
16: اقرب لقلك لها فهمني شغيلتك انا ما حدا بيتعاطى معي ابدا
21: نعم.
16: واللي بدي اياه بهالمحل بدي اياه
21: نعم هلا انا على راس هلا فهمك اياهم كلهم سوا استاذ
16: وخاصه هذا السعلوك اللي عندك
21: هيدا خاصه
16: فهمه اي ساعه ما بدي بمسح في الارض
21: زكريا اسكت

0: على راسي يا شيخ، بس ده الجرسونية كلاب، لما بدهم يحكوا معي لازم يحطوا راسهم بالارض.
1: طويل عرفتك
2: يا شيخ، في الراس يفوت على شغلك.
0: بحسب على ما خلعك.
1: انا بحسب خلعك انا
2: انت من ايمتين صرت تظهر من المطبخ؟ ولك انت شغلك بالمطبخ وشو ما صار برا، هيدا مش من صلاحياتك.
1: انا بس اظهر من المطبخ
3: خلاص يعني،
1: كون اصلا ظاهر عن صلاحياتي. اذا بينهين واحد من الشغيله اعتبر انه انا طلعت من المطبخ من صلاحياتي.
2: لا يا نجيب،
1: والله انا هيك حالي، لا تكون هيك، مش ما تقول هلا
2: فل. بسيطة نجيب، روح حبيبي انت، هيدا انسان حقير ما بيستاهل انك تنزل لمستواه. بتكفي شغلك، الله يرضى عليك. يلا صبرني، يلا يا حبيبي، يلا عفاك. لك انت يا ابني،
4: انا بطاطا معه.
2: اذا بعد بيتكرر هالشي بالمحل انت تتحمل نتائجه وما بتكون مبسوط. لك انا قلت لك تحكيه، انا قلت لك تخانه.
4: هو افتر علي شو بسكت له؟
2: نعم تسكت له.
4: ما بدك تسكت
2: له. لا بدك تسكت له. والله انا افتر علي وسكت له. انا مدير المحل، فكيف انت؟ اي
4: سكت له بس اخر شيء هن لاخو الشرموطه.

تسألني فهمك؟ الزبون عم بيحط من جيبته، أنت لازم تحط من حالك عن فهمك. ما بدي شيء تقرب المحل. فضل كيف بلش يفلف الزباين. روح حاسبه، روح حاسبه عامل لك. لا لا، كفوا شغلكم بشكل طبيعي.

0: dur ya lan. Ömer!
1: يا عم مين هادي ده؟
0: سوينا أجنبية كرامة
1: وني فرجيني هذا الجو؟
0: من احنا ما عندنا شيء هم سجلين عشريت هاي
1: والله؟ حدا ابو شيء هم؟ احلك زكريا ونون قلت لي راح زكريا ده بعته وراه من المدرسة ابنه شكيب ضرب معلمة مدري لبطة شغلي ما عرفت على المزبوط شو
2: ابنه شكيب هنا الصغير؟ هالقد هيك
3: شيء كبير
4: لا يا شباب
0: لا اتفضل يا افندي
4: شو عم تاكلوا؟ كيف المعلم نجيب؟
1: احرق حريشك كيف ما بتكبسنا الا على الوقت ليك بدي اسالك انت حارس الشارع كله ولا هالطاوله بالذات؟
4: لا والله جاي بدي اشوف معلم زكريا ونو مش هون؟
1: هلا بيجي في شيء؟
4: لا شفناه زبون كان قايل لي بده يبيع السياره
1: عود طيب
4: لا ممنوع
1: بدك تنطروا عود
4: طيب بقر شوي معكم مش
3: ما في اتاخر يا شباب ما بقدر عندي شغل وما بقدرش
1: شوي اتفضل يا افندي رامز باشا بيكون ابن خالته لزكريا
2: شرفنا يا خيي
3: والله تفضل الله يحفظك تفضل بترجيك
2: تفضل
3: تفضل
2: تشرب معنا نقطه
3: ممنون وحياتك ما
2: نقطه له
3: اذا شيء نقطه صغيره بس
1: ما هي صغيره النقطه اللي عم بقول لك انا
3: كيفكم انتم ان شاء الله منيح
1: ماشي اشتاق لك والله
3: خلي لي اياك بالاذن شو قصبي قلت له انا بلا ما يبيع بعد جديدي حرام
1: قلت لي بده يبيع السياره
3: حرام لانه مش
1: فاهم امتى هلا
2: دق لي هلا من
3: سياره
1: يو خيل تفلى
3: متى بده
1: خيل تفلى
3: ايه
1: بدي لي هلا من
3: ايه
1: عم اهلك عم اهلك عم اهلك
2: يلا خليكم خاطركم كيسك نجيب
3: اي والله
1: حبيب قلبي والله بصح
3: والله
1: شوي شوي بالشرب انت عندك شغل وهلا ببلش يلك لسانك
0: لا ما بيلك ما يهمك ما بيصير له شيء ابدا ارتاح
1: ما تنسى درس الانجليزي طيب
0: هي مش هلا درس الانجليزي عشي خي ما يهمك انت ارتاح
2: عم تدرس انجليزي لا
0: مش بدرس بس معنا ازاحه لندن
2: ولا شو هالانجليزي
1: طموح
0: خي العربي بالمحل حقه 300 ليره عم بدرس بلكي هالانجليزي بشقله شوي
1: طموح هيا زكريا اجا
2: ولك وينك يا زلمه جبنا نتفة قصبك
1: تفلى خيي تفلى تفلى
4: ايه
1: يا زكريا اجا ما بدك تشوفه
4: ايه بدي احكيه ضروري اوعى يروح انتبه له
1: يا عم اهلك شو بيك نازل فيهم ورا بعضهم شو عم تعدون
2: عاد عاد
1: طمنا هلا ها طمنا شو صار بالمعلم ان شاء الله مش معوره
3: اي معوره اي كيفك لطلع
0: شو مين مش خير ان شاء الله شوف
2: ايه شو قصة شاكيب كان عم بيقول لي نجيب دخلك هذا
3: خي هذا الظاهر فهمنا القصة المزبوطة رجعنا
1: ايه
3: هذا الظاهر تريلك كينين بالملعب وابصر شو غلطة النظرة وعطته ملاحظة لشاكيب انه عم بيتوحشن باللعبة
1: ايه
3: ثاقبت الفوتبول معه وشبقه فيه عن صدين وجهه بلعت لك الصفارة يا معلم ولحقته علق

0: تتصوفر وتركض وراه. صار كل ماله يركض وشو بده يعمل؟ سامع شي عم بيصوفر ولاحق وشو بدك يا يعمل؟ قال لك بدها طلقتني بدها تزنقني بشي زاوي شو عمل؟ الله لامه. ما تكون كسلان يا شكيب، فطل من وراها صحبها من شعره ولا بجب الارض. قال ايا معوره ايا والملعب زفت بك تقول ايا معوره. هذا كوع من هون كوع ايدها؟
1: ايه
0: ما عاش في كوع دغري ايدها صاري.
1: يحرق
0: شخط له جبينها
1: كمان.
0: هاي صابونة اجرة بعدهم لحديت هلا عم بفتشوا عليها.
1: شغلة كبيرة يعني.
0: يبقى انا بس شفتها للمعلمة خبط على راسي.
2: يا لطيف
1: شفتها انت للمعلمة؟
0: شفتها ولا بتقول كانت معلمة؟
1: يا لطيف لا يعني انه شفتها تفهمت انت وياها حكيت معها يعني.
0: شفتها حكيت انا حكيت هي بتحكي بتصوفر يعني. ما عادش تحكي.
1: يا حرام
0: حكتني المديرة قالت لي قالت لي هذا ابنك بعد رح نعطيه مهلة هالجمعة.
1: ايه
0: هالجمعة هاي يا وبده يتغير يا فتشوا له على شي مدرسة تاني. يعني تيتغير بجمعة صعبة. هذه شغلة مفهومة. بدنا نغير المدرسة.
1: طبعا.
0: ونقلت لي علاماته تبع هالجمعة ورقة. يحرق عرضه ولو عنده شيء بعوض عن شيء. كان بيقول الواحد لك العلامات.
1: فرجين تشوف.
0: لك ملا علامات.
1: مش منيح علاماته ها؟
0: ما فيش علامات. رفقاته عم بياخدوا العلامات كلها مش عم بيبالوا علامات.
1: طيب قعدت حكيت معه انت؟ حكي معه انت هيك نتفي فهمه ورشده نوره على صالحه من ولد هذا
0: الشيء. بتصير تحكي شغلات كرمز انت وين؟
1: شو هاي هون اخذ نص؟
0: واحد
1: نص هاي هون؟
0: نص
1: شو ولا هون؟
0: ايه بس هوا عشرة نجيب.
1: شو يعني؟
0: العلامات
1: ايه
0: هاو العلامات عشرة هي النص واحد عشرين.
1: منيح يا زلمة بس هون نص صفر صفر نص واحد صفر
0: عشرة كلهم عشرة
1: واحد نص صفر نص اثنين تحت الصفر. معقول شو عم يدرس بسيبيريا الصبي؟
3: إذا هيك لازم تنتبه له هذه العلامات مش منيحة كل رطوبة ها من درس هذا شيء
0: راح يمرضنا يلعب عم بي بيو راح يمرضنا. شو بده شو فيه براسه ما بعرف شو فيه براسه ما بعرف.
3: لايك بكرة إذا ضل مقصر دخله على الصنايع. سنتين زمان بيصير معلم كهرباء. لايك هو الصبي ورش أنا بعرفه بيصير يعربش بيصير يشتغل هيك توصيلات تمديدات عصتو على عواميد عواميد الكهرباء ما بتعرف من عمود لعمود يمكن يصفي بشركة الكهرباء.
4: يا ما شو يصير
3: هلا لايك جالك فهمي روح ما تحرم انت مركز ليح تحرم
1: تمزح هلا
5: فريقة
0: هلا فود اجت المجدلية. هلا قوم يا رضا يا خي قوم شوف شو بطل ما قالش لبطان
1: دق لي هلا امين.
4: هيدا شفنا لك الزلمة
0: ايه
4: وحكينا له عن السيارة. قلت له انا السيارة كنت بدي اخذها لإلي نظيفة وصحابها نفضها كلها سوا مشي شهر وقال موافق بس بده يشوفها.
1: نجيب ما تصغر فوت جيب لك شي خاصة بعد الله الزلمة حشتاق له خاصة ودي خاصيت للمحل وكمنيح للمحل جيب لنا وحدة ولا يعني ما بدك بس ودي مدفوع حقهم صار
4: بالضبط الله
1: وما تدفع لي حقهم لإلي
0: بس بدفع فيها
4: تقريبا
1: جيب لنا وحدة نص ليرة عمرها ما تكون أي نص ليرة هيدي الخاصة بتعمل لها شي أربع صحون سلطة بالمحل
4: ايه؟
1: وصحن السلطة بليرتين يعني هاي 8 ليرات مش نص ليرة. العمى شو هالخبرية هاي؟ ما سلمتك إياها من ربع ساعة بنص ليرة أي ساعة صارت 8 ليرات؟ من ربع ساعة لهلا بس فادت لجوا نص ليرة مش هيك؟ هلا تطلع من جوا وتقابلك بدها 8 ليرات وقلت ما بتقابلك.
3: العمى ولو بربع ساعة من نص ليرة ل 8 ليرات؟ قديش الساعة هلا يا عمي؟
1: شو فكرك خي رامز كل شيء غلي بعدين هون مطعم غير شيء كمان يعني
0: حكيك على اساس بلا الجوانب
4: خي عال بس انت فكر فيها انا قلت له الشغل السيارة مش ماشية صاحبها انا بعرفه ما بيستعمل من البيت للشغل مش شغله
6: اوف اوف
0: لا مش هالحدا بس
6: تغير الهواء
0: عارف
4: فيها فرش لا انا اكيد
6: صار اتغير هواء انا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلني

0: دخلك انت كنت قلت لي ما معك وقت ما تاخرت انا شايف كيف بصير يمضى الوقت وما بحسش
1: فيه اكل انا برجع شوف نرجع نحكي فيه يلا حضركم يلا
2: سي بون سو كو شانتي زكرياس كي لو مسيو
3: سي رامز
2: رامز
3: رامز
2: اي كومون تو كوني
3: اي لا افيك موا دون لا فامي
2: بونجور
3: قرب قرب سلم على شباب
0: بونجور كيف الله يخليك ضل عليك كيفك اروح الله يخليك
2: كيس كيل في شانت
3: نو الشرش لا
2: ليلي ليلي تو سي سا
0: اي طومات
3: الكلون على مونتان ال فيان ايسي
2: Un petit verre, hein?
4: Et Orthez?
3: Amtez, ma clatiche sera pas ma Orthez.
0: Pas dire trois verres, fille.
2: Mais c'est derrière, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Dieu?
3: Il monte sur la montagne maintenant.
2: Montagne, fantastique! C'est bon la montagne, je vous laisse pas.
0: La montagne?
2: Oui.
0: La montagne, c'est bijanne. C'est bimajid el khali. خاصة على الايام.
2: لا montagne.
3: هلا هو
2: تفكر. Mais Zakaria.
3: Abdelkik.
2: Je pourrais aller faire la montagne, ça ne gênerait pas, c'est possible.
3: Ramiz?
0: Ah,
3: je vois. عم بطول
4: عايز
3: شو لابس كرولاب ولا
0: ولا يا زلمه عندك ولا
3: عم بطول
4: عايز
3: عم بطول بقى تطلع معك تتفرج على الضاعه شو بطلع
0: والله هي عم تقول هاي
3: بتقول بطلع الضاعه
0: وتطلع بطلع ايش فيها ايش
3: طلع
0: ايه كيف اذا بدك يلا هلا يلا إذا بدك يلا هلا هلا نمشي إذا بدك يلا عفيت يلا شو
2: تكرم صبا
0: يس يس يلا تشوف يلا عفيت يلا ضبط
3: ضبط رامي يلا عفيت هلا إذا عرفت كيف تكون قد حالك أنت وياها يومان زمان بتصير الظهرة
4: ظهرة
3: ظهرة إيه
4: لوين بدي ظهر
3: لوين بك الظهرة لبرا لوين بك الظهرة ألو هو عم بيحكي اعطيني اياه اذا بتريد رامز
4: ايش هالصعبه
3: رامز بتصير الظهره لبرا عرفت كيف؟ وترجع تفوتها لجوا
0: يلا يلا عزيز
3: يلا على بكره خير
0: قول لي قدركم يا حبيب
3: قلبي على بكره الصينيه مش مالك رامز لوين هلا؟
0: لجوا
3: لبرا
0: رامز لبرا رامز
3: لحظة لأشوف لك إياها لحظة من الصينية لحظة
1: استحي يا زلمي لا استحي يا حنقليل
3: ليش مش قايل لي بتلفة طبعا ما كنا رضا بكرة ألو
5: بونجور
0: أهلا
5: سي فو بلي جو فودري كو دونييه سا سورايا ديت سي دو لا بار دو فريدريك Je voyage pour 10 jours. Hein. Donne-lui cette lettre, et merci d'avance. Mais surtout, n'oubliez pas parce que c'est très important.
3: Le maallem Zakaria. Non. Mamnoun. Mamnoun. Mamnoun. بكره خير بالدار هذا بجدير بلا
0: شو هذا خي هذا البلجيكي اللي بيجي دائما على المحل فات هلا واعطاني اياهم وقال لي ما بعرف اذا فهمت منه على المزبوط قال لي اعطيهم لسوريا معقول يكون لسوريا ما بعرف على كل حال في معهم هالمكتوب شو
3: مكتوب مكتوب المكتوب مشان بخصوص كنت قايل لها عنه لها بده يكون عادي قالت له هي مش مخبرتنا مشان المكتوب كان جاييني مكتوب. قلت لها عم تقول لي هي انه امتى منشان بده يجيبوا لي. قلت لها امتى انه امتى بكون بالمحل. قلت لها اذا شيء يعني رح دود الظهر ماكسيم ظهريات يعني ماكسيموم اذا شيء بده يكون. يمكن هي قالت له مش قلت لها انا اليوم هي انا امبارح صار حديث يعني عرفت كيف شغله هي ماشي على

0: انه جيبون؟
1: لا عم فهمي عربي اشتلق نجيب انه في شيء. بقت ورد محمولة بعدها بس مكتوب لشو هالمكتوب؟
0: بقت ورد وما مكتوب ايه شو فيها؟ هن الاجانب عندهم هالشغلات طبيعية.
1: لا مش طبيعية، بقت ورد اذا شي بشق فيها كارت الوحيد. بس مكتوب هالطول لشو هالمكتوب شو؟ شو بعت لك فاتورة كهربا بقتلي لي مفهومة؟
0: ليك ما تفسر عزوان. المكتوب انت استلمته وشفته وترجمت لك كل اللي فيه. يا عندك سافية يا ما عندك.
1: ولي انا بحالي ما عندي ساقة بدي اوثق فيك انت.
0: ليك بترجيك قطع لي هالسيري بقى.
1: لا بدي قطع
0: السيري. انت عارف شوفه ما تسألني. يا موافق على شغلي مش موافق. ولك اعتمد مرة وخلصني.
1: ولي الله موافق انا موافق بس ما عادش في مطلع اطلع فيه ما عادش في واحد حط عيني بعينه. لا مش موافق. هاي عيشة هالعيشة انا اعصابي بضل. باش بدي هالشغلة بدي ارتاح.
0: طب شو بدك؟
1: بدي ارتاح.
0: بدك وقف شغلة؟
1: ايه؟
0: من هلا بوقف.
1: شو يعني؟
0: بدك نرجع مثل ما كنا؟ مثل ما بدك؟ بدك نرجع نحشر كلنا سوا بهالأوضة؟ شو؟ قادر تعيش ولادك وحدك مثل الخال؟ تفضل أنا هلأ ببطل.
1: هلا
0: بدك ارجع تعمي فدوى لأمي كلها خبز بخبز وإذا بلعت اضربها؟ بدك؟
1: هلا
0: اعتمد. شو فكرك أنا مبسوطة بهالشغلة؟ هيدي بنت بدها تكلف مصاري لحدا يحبها، بدك ارجع لبسها جزمة كاوتشوك؟
1: ايه شو يعني؟
0: شو عم بعمل أنا؟ عم جرب بيتنا نقدر نقعد فيه مش نهرب منه. عم جرب نطلع من عيشي انت وحدك مش قادر لا تطلع ولا تطيلعنا منه. انا اللي مضايقه اكثر منك، انا اللي عم بحمله انت ما بتعرفه شو هو. انت بذاتك بعد فيك ترجع للعيش اللي كنت عايشها؟ سكوت دخلك.
1: ليش انا اللي عم بحكي؟
0: ايه بتضلك تحكي.
2: ايه خواجة عدنان ملاحظ كيف الشيخ دعفوس مزقزق الليلة؟
3: ليك توني عيد لي زكريا شوي
2: تنكرم عينك
4: خواجة عدنان. ايه معلم زكريا.
3: نعم
4: خواجة عدنان.
3: حاجة زينة
4: توقع شي بلاد نكلم
3: شيخنا. بتعرف البرمن اللي عنا شاب كتير حبوه؟
2: هذا اللي يساعد ثريا.
3: ايوه هذا هو. يا هلا بزكريا. سلم على الشيخ.
2: شيفك يا زكريا.
3: سلم على
2: شيف الصحة.
3: سلم على الشيخ. سلم على
2: شيفك.
3: ليك يا زكريا أنا حكاني توني عدة مرات بخصوصكم وبخصوص الزوجة. وأنت بتعرف إنه ما كان في مجال. بس هلا صار عنا شوية تغييرات وفكرني لكم بحال. وان شاء الله قريبا جدا ببلغكم توني يلي اتفقنا عليه. وما راح تكونوا الا مبسوطين يا زكريا انا اكيد.
1: الله يخليك خواجة عدنان. الله يحفظنا.
3: انتوا تستاهلوا اكثر. ونحن شو ما عملنا ما بنقدر كيف. يا
1: عفوا خواجة عدنان.
3: انتوا المحل يعني محل لكم يا زكريا. هلا يا زكريا اذا ما في ازعاج بعد شوي بركي بتيجي ثريا ترقص لنا شوي. حط لك شي شريط شرقي وقل انت لنعمل جو حلو للشيخ اذا ما في ازعاج. في ازعاج يا زكريا؟ في ازعاج يا ابني؟
2: في ازعاج تنزع شي؟
1: لا ما في ازعاج.
2: عفاك في ازعاج.
1: عفاك
2: برافو عليك. عفاك.
5: Change it, Tony, please.
2: Yes, Madam Laura.
3: وكاسي أنا كمان يا توني. وخلي نجيب يعملنا شي صحن بطاطا.
5: Yeah, bring some ketchup.
2: Ketchup أنا هلا شخصيا.
3: إيه شيخنا. شحننا فيهم يا يلا. فمثل ما قلت لك أول ما بلشنا الشغل سوا. نحن بهمنا الناحية المعنوية بدرجة أولى. والمساهمة بازدهار البلد عندكم. والمادة هيدي شيء ثانوي. المادة مش مهمة. مصاري بتروح بتجي بيبقى الإنسان.
2: يبقى الإنسان.
3: وإن شاء الله هالأوتيل بيكون مفخرة لإلكم ولإلنا يا شيخ.
2: وين الموسيقى؟ وقفت الموسيقى. لقوا الشريط. لقوا الشريط يا رضا. لقوا الشريط يا رضا.
6: عايز
2: شو بدي أهلا.
6: تمام
2: الحمد لله.
6: هيك مرة رجيه
2: كيف حالك؟
6: مرة رجيه
2: مرة بخير.
6: يا معك يا
0: معك. واحد جي ان بي على السريع لهارود.
2: واحد جي ان بي على السريع لهارود. عجل شوي زكريا. فوت انت خي فوت الله
5: زكريا. ايش بسيارة مايك ولا فرانس ام؟
2: نعتقد اجوا مع خضر.
6: اجوا مع ستيف
2: من خضر.
6: هيك مين كان معه ستيف؟ ميرنا
2: هيك
6: معه. ميرنا
2: ستيف.
6: ايه ستيف.
0: كيف حاجوا
2: ليه؟ منو ما شفتها يا ستيف؟
6: خضر هو ستيف.
3: بطاطا لمين البطاطا؟
2: بطاطا لمين البطاطا؟ بطاطا شو بيسيب؟ بطاطا شوي عمي.
5: كاتشو
2: كاتشو كاتشو. لا جيب
7: أن ينتشروا.
3: يسلم وين الشوك؟
7: شوك شوك.
3: بالنسبة للمشروع شيخ
2: ابغى اقول لك بالنسبة ل 125 طابق خواجه عدنان بقول لك يبقى المهندس الكبير.
8: نعم شيخ.
2: اتكلم من خواجه عدنان وش تبغي؟
8: يلا
2: ما وش هذا يا شيخ؟ تدري المهندس الكبير هذا اللي يسوي المطعم ويبقى انك تطرش لي طاقم الخدم اللي يدرون شكل العمل ظروفه مشاكله. من ناحيه الكلفه اني على استعداد اغطي الكلفه قدر ما هي. لو تدري خواجه عدنان هذا الفندق رايح يكون واحد زين عندنا
3: طبعا،
2: وبالطبع هتبقى دعايه زينه بحق شركتكم.
9: ايه قصو الجينتونيك دونوفوس.
2: بالفعل شيخ دافوس، اني لما كلمت الخواجه عدنان صافا افتكر وقال لي فكره زينه. نحن
9: كيف افتكرنا نتعاون نحن في الريال العظيم المشهد بالاستقامه وبروح المغامره اللي عندك.
2: فكر خواجة عدنان اللي قلته يومه.
10: او دارلينج لوك ات ذس وان.
3: مين هذا يا توني؟
11: هيبان
2: حبيب قلبي
11: جيت
2: المايه. ايه والله هلا جبته وجيت.
11: خليك نجيب شوي حط لي شي كاس هيك على صوبك. شوف
10: يا خيا
11: لذيذين هلا جينا يا زلمه. لذيذين ها. شو بدك بقدروا الواحد هيني؟ انتم ما بتختلطوا بعيله مسويح بحس حلو الواحد هيك على مستوى مدري كيف. والله شفت انا اذا بيصير لي شي شغله ببيروت بدي اترك هالجليلي فوق ضمنهم الحرق. في احسن منها اذا صرت اشتغل ببيروت.
12: شو بدك بهالشغله؟
11: فكر اسالك
12: شو بدك بهالشغله؟ انت هيني فكرك تقعد على البار ويجيك 100 زبون كل واحد عنده قصته وهمومه وبدك تفوت معه بقصته وتسيره وتطيب له شو ما قال؟ هيني كيف ما التفت بدك تعرف شو بيه وبلغته؟ واذا سكر شي ساعه وقام سبك بدك انت تعتذر له. واذا ساقه مضايق مش شريك لقاله لبناني وقام سب البلد بدك تسب البلد معه لانه باخر السهره هو اللي بده يدفع. استهونا انت هالشغله وعالطالع والنازل بدك تهز براسك نزول
11: شو ما كان يا زلمه. بيضل الواحد اسمه بيروت. هلا عندك ناس من كل العالم. شو بدك تقول لي فوق احسن يعني؟ بعدين خذها انت من ناحيه. هلا ايش بدي ضل انكم شو قصي انا؟ ولحق اسعار الكيمياء وطلوع؟
12: مزبوط.
11: بدي اشوف بدي اعيش. هون غير شيء، شغله محترمه بتعرف حالك بتوقف مطقم بابيون زبوناتك كلهم بلا زغره معروفين مدرب نوكي مصين سفرات شركات بكفي بتطلع براني قد ما عايش
12: بلا تصير الاف.
11: ايه زكريا كان قاعد فاو شو طلع منه؟ لايك هلا صار عنده بيت وفرش موبيليا سياره. قال له يرجع تشوف هالضيعه بيرجع هلا بكره. والله رب ربك ما بيرجع.
3: فوت هلا فوت فوت. انا بالنسبه للمشروع عملت لك تقديرات اوليه عن تكاليف المطعم انما لسه كثير تقريبيه يعني، لكن في كل الاحوال تقدر تاخذ فكره. حضرتك قلت لي عاوز مطعم الاوتيل يبرم.
2: طبعا طبعا خواجه عدنان ابغاه يبرم.
13: علي للعشق جاب الارض عدوه يعطي اول جماده.
14: يا زكريا
3: اسمع اسمع يا توني.
14: نعم خوش عدنان.
3: مين هذا اللي عم بغني جوا؟
14: هيدا نفسه تبع الخضره اللي فات هلا.
3: هيدا رامي.
14: ايه هيدا رامي.
3: طيب روح جيبه قل له خوش عدنان عايزك.
14: بس خوش عدنان مش معقول ولابس هالطاسه على راسه.
10: اوه هيز فاني برينج هيم.
3: مش مهم روح جيبه.
14: علي رامز
3: احسن بضحكنا شوي بعدين بتسلم زبونات شوي.
14: سلم على الخواجه يا رامز.
3: كيفك يا رامز؟
2: كيفك خواجه عدنان الله يخليك.
3: طبعا سمعناك عم تغني هيك اشياء جبليه فيك غنينا شيء؟
2: والله خواجه عدنان انا ابهنش انا هيك شوي كنت طالع
3: وقفوا المكنه.
14: وقف المكنه يا رضا. وقف المكنه يا ابني.
3: شو مكانك؟
14: شو مكانك؟ ما تستحي ما تستحي غني يلا.
13: اوف اوف نكبت الدهر نكبني الدهر بمصيبي مش الشي وانا انحبيت حبيتك مش الشي. جابوا الطبيب تيشلي مشلي شي زاد الهموم عقلي.
3: يلا يلا قلنا شيء ما في استيارات.
7: عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا.

كنا طلعين طلعين ومش دافعين نحلى كنا طلعين طلعين ومش دافعين.

شوف عيونك يا عليا شو حلوه.